طبيخ شوية عيال مش واثقة جاية تقولي أنا مين أحمد نولي الإشاعات من عندك عشان إيه